0: Dai, ma questa c'è da throwback al dallo di Black Eyed Peas, Shut Up, wa, Jamie Turner Wayne on Bay Breakfast.
1: Al Gemma per lo do,
0: set up weekend, bonjour, Vira,
2: bonjour. Vedo,
0: oh, il Samaret Sen Hamza, Palissa.
2: اسمع ينا البراح جرات اللي بيتشا شوال موحسني نقرا هزين
1: ينا موحسني عندك تكتب كتيب
2: لا ينا بداو داو الستير
0: فيرو وين اسو اسو دايم تجيلو شا حاجة في الودو سبيشالمنت اسو قطمع ام سيو لا
2: دين دين البراح فلاشية سوا جرات اما ورا اللي مورنا انقلينا في الشمش نلابو البوتشي
0: اش مرت نلابو البوتشي
2: البراح ايوا ايوا هادنا بيشير هادنا بيشير اما الشمش ما كانتش تأسك on point
1: وبين ما تانش غورو كل
0: ايوا تدك لي عندك انت ما تقريد
1: اسمع
2: بتلاتين جرات سوا بلا رأي أطر نحسب كل هات يجلس لسجش كلمي داك اللي
0: عنده
2: رجوع anyway او ينا توي واتهاني شلنا علي سيطة الكاروتسا او
0: ما كنش يتيعدم
2: ايسي يحدم يات مرت لي تيقة الكاروتسا ما تشت تلات تيقة سو البيرة ورا اللي وصلت الدار بروفايت نزار مال بيبا باش فورس تتلاد الهجيجة انت
0: رحت للزار ما انت ياك شي شي حاجة الكاروتشا
2: اش تعمل ياك ما استايش ندخل الجراش
1: لا لا ينا
2: اوكي اللي نسيب لها فيتور قط جوا مسكينة
1: ازقو عشي ما استايش هاليا بار رايك
2: بيشك
0: ازقو
2: واحدة من دوك لفريت انت تتصل فيها داك اللي هم بالفورس
0: يو عمي بها لدوك داك اللي يدفعوا بورزة يوم لو بورزة
2: كيكو ما نسيبش يم سان باول سقوري
0: يم فيرو
1: هباليريا
2: هباليريا فيرا سيف
0: عندك راجون عندك كاروتا باليسا اذا منار الستة قدمت الباسجير مش هم literalment عندي كاروتا بلا سيت
2: مشيش
0: ايه هتم
2: الايتو تلفتوم
0: لا عش السيت من اللي يطلع عش تريدور
2: ايه اوكي
0: ومش يهدم او النداء الاخر جمع نفس من عيرو الى اللي شعلاو السيت بشي رانجاو او ايات literalment بلا سيت يجبين باسجير سيتا بيش انت لان شو هتفوق ميهي ارتي قطفق ورا بالفورس
2: ارا شي هلو
0: ما بعد يقولوا الاسباتيو كله عش يقولوا
2: يستايو رو
1: اتو اما الكاروتا
0: لا اذا مش حزينة هذا مش حزين
2: سبتو لمبت سبيس اللي سابتا سيتو كل ما لهب لمباراتي
0: لا هذا مش حزين هذا مش حزين كل اللي نمتي موفيمنت هذا بلا سيت تعرف كيف
1: لا لا لا لا لا انسما من عنده تي اني انسما من عنده سيتني
0: اكو اكو قبل ما يكتر على سميلكي جزوي وعرفو بيبون
2: بونجو

0: بوكس مارفل وبريمبا شتاح زبولي والسم تالفيلم
1: دا شي خنت حلوة حلوة حيكون in cinemas July so on this July فريتا يبلي انت نتفاولك دا شي دا خنت أخرى
0: ازاحت مارفل كوميك بوكس وبريمبا
1: وبريمبا
0: 9-9-9-9-0-8-9-7 والبار بليتي تيك بوب كورن ترينكس يكونوا تجاهات
1: يبات النساف